انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

المصعد مكان مشترك، مو للتصوير ولا للمكالمات الخاصة ولا حتى للنقاشات. موجودين بيه ناس كبار وأطفال، وهذا اللي تعبان وهذا اللي مشغول. فاحترام هذه اللحظات تعكس سلوكك وذوقك الراقي بدون كلام.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأناقة مو مظهر وبس، هي أسلوب حياة يعكس لك الذوق والاتزان وحتى الاحترام للذات. الأناقة ما تتعلق نهائياً بالماركات للملابس، بس تتعلق شلون تختار هذه الملابس وشلون تنسقها. فممكن اثنين تشوفهم بنفس قطعة الملابس، بس واحد يلفت نظرك والثاني يمر عليك مرور الكرام. الفرق مو بالملابس، الفرق بالذوق وبالثقة وحتى بالبساطة، وهذه قاعدة يعتمدوها بعالم الأزياء وبعالم الحياة. ليش؟ لأن الأناقة الحقيقية تبدي من داخلك أنت، من طريقة حديثك، احترامك لذاتك، قدرتك على الظهور وحتى الثقة. فخليك أنيق بلبسك وأنيق بالقلب وباللسان وبالأخلاق.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حياتنا مو مثالية ولا خالية من المشاكل، وهذا شيء طبيعي نواجهه يومياً. لكن تجاهل المشكلة وإن كانت صغيرة وعدم التعامل وياها بالوقت المناسب راح يخليها تتطور بمرور الوقت. فتأجيل مهمة أو إهمال عادة صحية أو تجاهل خطأ متكرر لاحقاً راح يتحول لمشكلة ويتحول إلى جهد أكبر حتى تقدر تحلها. فالانتباه واتخاذ الخطوة المناسبة بالوقت المناسب راح يمنع عنك المشاكل وراح يساعدك أنه تمشي بحياتك بطريقة صحيحة.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الابتسامة رغم بساطتها مفتاح العلاقات أفضل ويا الناس، فابتسامتك تفتح باب التواصل الإنساني، تحسن مزاجك وحتى تكون معدية، غيرك هم رح يبتسم. شوف شلون رح تغير هذا اليوم إذا رسمت على وجهك الابتسامة.

أول كاميرا بالتاريخ كانت كبيرة وثقيلة وتحتاج وقت طويل حتى تصور لك صورة واحدة باليوم، وهسه نلتقط 100 صورة بالثانية الواحدة، نحذف 90 ونبقي 10، وهذه العشرة ممكن تصفى على واحدة لو تشوفها لو ما تشوفها، فالتصوير صار هوس مو مهمة رسمية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

هواية ناس تشتكي من المشاكل الصحية، والسبب قلة الحركة، تغذية سيئة، قلة نوم. الجسم آلة دقيقة، إذا ما اعتنيت به بشكل يومي راح ينطيك إشارات تحذيرية، وإذا تجاهلتها راح يخليك ضمن مشاكل صحية. فانتبه على وقت وغير مسار حياتك للأفضل.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراق أكثر من مجرد مكان على خريطة، هو أرض للتاريخ، للكرامة وللتحديات المستمرة. وبقلب كل عراقي تنبض إرادة صلبة حتى تبني وطن أفضل. لكن بناء العراق ما يبدي من الخارج، يبدي من الداخل، بالتزام كل واحد بينا بالقوانين وباحترامه للحقوق ومشاركته الفاعلة بالمجتمع بالواجبات اللي عليه. فالعراقي الحقيقي هو اللي يعرف أنه التغيير يبدأ بالوعي والمسؤولية، فكل قانون نحترمه وكل حق نحميه هو حجر أساس لمستقبل أكثر استقرار وأمان على أرضنا الطيبة. فخليك شريك ببناء هذا البلد، اتبع القوانين واحترم الآخرين وشارك بتطوير المجتمع، ولا تنتظر من الناس اللي تقدر تسوي بنفسك.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك، خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الكل أم. تحية تقدير من AUIBFM 101.5، وتنبيهنا يخص المطبخ اللي يعتبر أخطر مكان بالبيت. هذا ما ممكن يكون واضح، احنا نشوفه المكان اللي تحضر بيه الأم أطيب الأكلات، بس بنفس الوقت بأخطر الأشياء، بالزيت اللي يغلي، بالنار المشتعلة، بالأجهزة الكهربائية، وحتى الأشياء اللي ممكن أنه السبب الانزلاق. هذه المساحة الصغيرة هي موجودة للكل داخل البيت ومنهم الأطفال، فالسلامة بالمطبخ هي مسؤولية، وأنتي راح تكونين خط الدفاع الأول. فخلي دائماً طفاية حريق بالبيت، وحاولي تنتبهين على الغاز وتغلقي بعد الاستخدام، ولا تتركين الأشياء قريبة من الأطفال، فلحظة غفلة بالمطبخ ممكن تتحول إلى خطر على كل البيت.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

أشياء نشوفها ونتعلمها بحياتنا، بس مو كل الأشياء تسمح لها أنه تدخل لعقلك، لأن هذا رح ينعكس على قراراتك وعلى نظرتك للحياة وحتى على مشاعرك. فعقلنا مثل التربة اللي تزرع اليوم تحصد بحياتك باكر. حاول تقرأ الأشياء اللي تفيدك وتسمع الأشياء اللي ترفعك وناقش حتى تتعلم، وابتعد عن سموم المعرفة مثل التشاؤم والتفكير المغلق وحتى الشائعات. فأفكارك هي مو عبارة عن ضربة حظ، هي نتيجة لكل الأشياء اللي تغذي بيها ذهنك يوم بعد يوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

التثاؤب فعل بسيط يتكرر عدنا غالباً كل يوم. المفاجأة إنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون إنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماماً. لكن اللي نعرفه إنه هو سلوك معدي بين البشر، يعني هسه وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول إنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاءب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين، وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على إنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية ده تصير.

0: looking like a Montessori, oh yes. I'm way up, I feel blessed.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

وانت تسوق سيارتك او تتمشى او تسمعنا على AUIBFM 101.5 اكيد انتبهت، موجود بالشارع اشارات خاصة بالمرور ومنها اشارة ستوب. هذه اشارة توقف وهي واحدة من اهم العلامات المرورية، ونشوفها بشكل مثلث احمر او لوحة مكتوب عليها كلمة ستوب. الهدف الاساسي منها انه تضمن سلامة اللي يسوقون واللي يمشون بالشارع بكل تقاطعات الطرق او مداخل الشوارع. طبعا الالتزام الكامل بيها ضروري لسلامتك وسلامة الناس اللي موجودة بالشارع، وحاول لما تشوفها تنتبه تفحص الطريق من الاتجاهين قبل ما تستمر اذا انت من المشاة، وحاول لا تتجاوز هذه الاشارة الا بعد ما تتأكد بصورة تامة انه انت بامان. خليك صبور لان هذا الانتظار البسيط راح يحمي حياتك وحياة الناس.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أيو أي بي أف أم 101.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعاً إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار إلك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح إلك وللآخرين، فالسياقة مو سباقة هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: yo. Damn.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

من أبرز رواد علم الاجتماع بالعالم. هو عالم عربي عاش قبل أكثر من 6 قرون. نتحدث عن ابن خلدون اللي انولد بتونس بعام 1332 للميلاد وتوفى بالقاهرة عام 1406. ترك لنا أثر علمي كبير بالتاريخ والاجتماع والاقتصاد وحتى بالسياسة. تميز بنظرته العلمية للتاريخ وما اكتفى بنقل الروايات، بل سعى لتحليل الأحداث وفهم أسبابها وفق المنطق والواقع. ومن أشهر أفكاره مفهوم العصبية أو التماسك الاجتماعي اللي استخدموه لتفسير نشوء الدول والحضارات وازدهارها ثم تراجعها، وقدم رؤى متقدمة بالاقتصاد وتحدث عن أثر الضرائب والإنتاج والعمل بازدهار المجتمعات، وتعتبر من الأفكار اللي سبقت عصره بقرون. حديثنا عن واحد من العلماء العظماء اللي ما اكتفى بوصف الواقع وإنما سعى لفهمه وتفسيره.

اسمعنا على AUIB FM 101.5. وإذا كنت من الناس اللي عندهم مسؤوليات وضغوطات ولازم ياخذون قرارات، فبمثل هذه الظروف شوي يرتاح ولا تاخذ القرار السريع، لأن الدماغ وقت التوتر يفضل قرار سريع مو قرار صحيح. وتحت الضغط راح نميل للهرب من القلق حتى نحل المشكلة، وهواية من القرارات السريعة نندم عليها بعدين. فإذا حسيت أنه أنت مضطر تاخذ قرار هسة، أخذ نفس عميق وراجع خياراتك، ولا تخلي الاستعجال يسرق منك الحكمة. فالتسرع ممكن يريحك لحظيا، بس بعدين راح يتعبك، وبالتفكير الهادئ راح تبتعد عن التردد وراح تاخذ قرار صحيح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الرحمة من أحلى الأشياء اللي يتميز بها الإنسان، وإذا تواجدت عند الشخص راح يكون مختلف عن غيره، وهذه الرحمة ما تنقاس إنه تكون بيننا وبس، فممكن تقدمها لمخلوقات ثانية ضعيفة مثل الحيوانات اللي نشوفها بالشارع، هذه اللي ما تقدر تعبر بالحكي وتشعر بالألم أو الخوف أو الجوع وهي وحدها بمكان منقطع. حاول إنه تقدم اللي تقدر عليه، مثلا الأكل الزايد أو المي اللي تخليه بالجو الحار، أو حاول تسوي لها مكان تلجأ إلى إذا الجو مطر. هذه الرحمة تجاه هذه الحيوانات مو اختيار، هذا واجب إنساني يدل على الرحمة الموجودة اللي بقلبك، وبأضعف الحالات ممكن بس تعاملها بلطف واحترام وتبعد عنها الأذية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.